الفويفة الورثن يبدرنا لافت يسقل مس القوس ليف يغميك يوك لافت يسيب ما تنين من يوت Shoot me on the air.